0: بكر الانصار هذاك مال البركه هذيك تسرع قال تنبركو ايش تنبركو كون جام فرش تنبغنا امي ملل بنكر من عايشه غفنا مال قرقندو غاشف اراد انتلم
1: راديو اوكتوبوس.